يعني استفهام للإنكار والتوبيخ لأنه يحتمل الشك لظهور الأدلة ولهذا لفت الانتباه إلى براهين وجوده بقولهم فاتح السماوات ينتهي من المدن واو أفي الله شك نخي يلا بيخن سك شك تنان أمنا كمر برون خل مقات موي سك شك نان يلا أمنا كمر يلا مم كنا خمنا للو أم دا أم كوكو أمل sa bo ñëwé fekk sa nekk ubbi ko li ngay wax moy ku ubbi sama neeg bi bo fekké sa lamp yi tak nga ne ku taal sama lamp bi lenn lu nekk nga jinn da am ku ko def aduna si kon war nga ne waaw ku laal suuf si geejgi nga ne waaw ku dawal ndox mi jant bi nga ne waaw ku ko aj jox ko tangoram mi koko yalla ma tax benn bind kat bu reuy dafa ma sa tok ni day bindul won nit ñi ne len yalla amut loolu la fas yene mu teju nak di bind danaka dal bind na ñor fukki at mbalu ko jégué ci bëgg woné ne yalla amut bis bu muy exposer lim bind nak wo nit ñu bari ak ci ci tambali nak di def introduction bi di wax gañu fi mu jaar ci mbind bi ak yoyu bi mu ne amna ci ñaar fukki at nak ben way ni ñokket ci bir mbolami ku ruy dal ni ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah mu ne ko lo xam mu ne ko bala ngay exposer li nga bind mu na mu ne ko yow ni nga ponkalé di défendre ben mbir ci woné ne amut yow lo mas di jagn do ci yallu yi nga jagn ñaar fukki at ak ben su amuton batay daanuna kon lola amna ashhadu an la ilaha wa anna muhammad rasulullah waje laf min mom momit dandi ashhadu an la ilaha wa anna muhammad rasulullah afi la shakun mo ndax yalla bis ni sikki sak ci nan amna ak amut yalla mi nga xamne fatiris samawat mo bind asman fatiris samawat mo bind asman mo bind asman nak ci batu fatiri moy moko sas te ken jitu ko ci batu fatiri di makna moy mo bind te ken jitu ko ci lolou khaliqul ard asqaliqus samawat wa mubdi'uha ala khayri mithal sabiq motax sahaba yi ci batu fatiri dana ci nek di waw fatiri lumuy tekki ba jenn jamono ben baykat ñew ci ñom sol ci ngade biñuy waxtan ba nako waw man sana'a hadha ku defar li من أنا الذي فطرته صابني الله أكبر كون فاتري سماوات موي يالا مو صف أسمان تجيسو كفن والأرض أكسوف أسمان أكسوف أمول فكو يالا جيسي طبان دو كوكا كنن كو دفل من نونك يو يان كو جيسي كي يالا طبان دو مدخ نيون كو دفل نيون تينيك دن كو دفل أسمان أكسوف صف سنة تكسبلال أسمان تنرس سبلام بمي تاك asaman si na def ci sa lamp mu nek jant bi suuf si nga tek ci sa lal ñun ku defar sa neeg bu ci ñaari amul du sotti waye nak pour nga def ko yoy it fiar bu na dang ko ci def sima bu na dang ko ci def waye asaman suñu borom subhanahu wa ta'ala mi ngi deg ci kaw rek yalla rek ko yalla man yun ci ne len yad'ukum mi ngi len di wo mom yalla yaghfir lakum ngir mu balen min dhunubikum ci seen bakkar ويؤخركم مبايلا في الى اجل مسمى باتي اب بونو خام مودي بونين دي توپ يالا دالين دي جيغل سيني بكار واي دالين في باي با اب دي تيلال جوت نين دي سي سيني لال ولا اكسيدنت يو دامي نيك يوي واي دو يبل جبريل مو تاو سي سين كاو موي تاو سين كاو ولا مولين دور اي خير ديدي ني توپ يالا يالا دلين موغالي نونو قالوا مبك يونتيا دابنا يونتيا إن أنتم ينكولن إلا بشر لدل من ديف مثلنا من نيون مبك يونتيا لول لن تنتو يونتيا نيوغ يين يم من ديف مجين من ديف لن واو تريدون يين دال يونتيا يين جايد وحن أي يونتيا da ngeen bëgg rek an tasudduna ngeen galankor ñu
amma kana bañu bayyi fi lamu

tambali waye xam moy jeexantal fala yam mune kon lolou moy wax ju am solo ji nga xamne def nga ko degge ci ayu bi ba dama ca at tafsirul kabir lil imam al fakhr ar razi juki ñaar ko juroom ben khatum ñaari temer ak juroom fuk ca la wax wax joju don ko firé qul hal yastawi alladhina ya'lamun والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب انما لفنك يتذكر دنا وار اولو الالباب ني ام خل ولا غني ني ام خل دون ني وارو ني ام خل دون خل مو موتي ايب ني ني وارو كوسا خل فيبر دو وارو كوسا خل نور دو وارو كوسا خل سك دو وارو كان موي وارو كي خلم موتي العقل السليم كوكو موي وارو ñoñu mom bo len waré rek ñu waru way ñi seen xel melut nonu nak saya zakkaru man yakhsha al qur'an nakhon wayatajannabuha al ashqa ñi am xel rek ñoy waru ndax ki lay téré taxni la téré te ëll nga dem ci mom bo amé xel lum la téré nga bayiko suratu zumar aya jurom ñent yalla neena yoonte bi sallallahu alayhi wasallam qul waqal nit ñi ne len يا عبادي ينتم جامي الذين آمنوا نيغم اتقوا ربكم رغل لين سن بروم ين نيغم رغل لين سن بروم المفسرون امنا سي نيو نزلت في جعفر ابن ابي طالب واصحابه حين عزموا على الهجره الى ارض الحبشه والغرض منها التأنيس لهم وتنشيط الى الهجره تير بو نخ تسهيل لعلوم التنزيل جوكي نيتل با خاتم تيمر اك جوم نين فوك اك نيار نا گيس في كات ني گم يالا اك راغال يالا دو بن قل يا عباد الذين امنوا اتقوا ربكم كون نيت دنا گم يالا با نا في راغالو يالا واي كو راغال يالا كو ني گم نا يالا waye nit dina gëm yalla te ragal di yalla manam fi dañ ci jangal mel non qul ya ibadil ladina amanu yen ñi gëm ittaqu motax nit dana nek muslim te du nek mu'min nit dana nek mu'min te du nek muttaqi manam nit dana nek muslim te gëmu di yalla dina nek ku gëm yalla te ragalu di yalla ñett la kon al islam wal iman wa taqwa ben bu ci nek ak tollu way la al islam wal iman wat taqwa taqwa nak bo le set fi nim tedde moy martaba bi fete kaw ci ñetti martaba yi al islam moy jitu te nango am te moy nango amatul sabaram al iman tege ca te moy gem ko at taqwa tege ca te moy ragal ko su tere nga bayyi su digle nga def ittinabul awamir imtisalul awamiri wajtinabun nawahi moy li di ak ragal yalla wa ka anna al abd bizalika yaj'alu baynahu wa bayna an nar wiqaya hasiyatu sawi ala al jalalayn jukim ñettel ba xatum ñaari ñett témer ak juroom ben fuk ak juroom bu ñu nit diiw dafa ragal yalla baat bi ñuy jëfëndiko ci arab moy at taqwa al wiqaya ali ibn abi talib radiyallahu anhu wa karrama wajha dafa ma sax ben nit ne

أضحى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكنا

منكم أزواجا وخلنا تي جناو جناو ني جعل اك فعل امنيو مني تي ييب تي اولاف موي دفنا جعل دفنا فعل دفنا لغي نك لا تي كانم نك موي تي دفنا مانام بو فكون كوي لك دو واخ ني جعل دو واخ ني فعل داغي ني اكلا ولا نين لكنا ما شاء فعل من فعل الاكل لكنا كون سني في جعل لكم دي واخ ني مولن دفال جعل لكم مولن فكل من انفسكم تي سن بوب ازواجا اي سخنا كان كل مسكل او خيب بقدرته من جنسكم نساء من الادميات لا تفكر نيت دفا اجو سخنا واي منت ام من انفسه ولا من انفسكم خنا نيت سخنا ام ليك داي نيك تبارك الله تي باي ماي ولا يدي نيك يوي كون دو سوتي لا خي جوخ او نك ديبانس منت سوتي خي جوخ ام خر ديبانس منت سوتي متاخ لي يالا جوخن في ام صلو جعل لكم من انفسكم نيغنا سخنا سي اك يو من نفس واحده تي خطبه تي تاكم سي من انفسكم ازواجا اي سخنا كان كون نجا بني سخنا ميغي بايي كو تي موم نيك موم مو نيك كو كين كو نيك تي نيوم نيار نيك سمروم نيك نك ازواجا تولنتي كين كو ني تولنتي سمروم ناخ لو جيتي نكاي دنج ام نوت دن دين كو دنج تي يوك واو bo amugul soxna da am no tuddu soko amé am no tuddu yok bu mu na yok ci mom nak tabarakallah mom mo ci am solo motax gis nga legui ni jigen ni yoké ci sen tuli benen sante tabarakallah diw nangam nangam diw sal job wala diw job nangam lolu ben gi nga xamné mom la yalla joxan ci min antusukum azwaja lolu am na solo mune it wa min al an'ami azwaja ci jur gi it mu gina mu sakal lan ci ay xaf wa qalaq lakum kadhalika من الإبل والبقر والضأن والمعز أصنافا ذكورا وإناثا مسكل لن تجد بي خري نبي قلني مسكل لن تأو غور أكو جيجل لا يرى أو بي متكسخا لا يرى أمقر مؤم ذكر لكن غورني أك جيجلني تبي قرية نبي نئي يسرأكم فيه بلت الدوب للن في من بيه يكثركم بسببه بالتوالد ولولا أنه قلق الذكر والأنثى ولما كان ثمة تناسل ولا توالد سبور الجيلين أموتون كن جرنك دو منيوي نموه يتبارك الله متقبالي ما يقالي فسر نريد بي بس دون دقائي توالو سر الأمير والو بلان نيوم خريت فسر نريد بي لأنه مساء بكم تبارك الله أمس جفن جفن لول motax ñu baram ñu bayyi leen rek tamay kala ñu leen yalla fatte ñu bayyi seen bop noon ndax yasra kum fi kon nak laysa kamithlihi shay'u laysa nikul kamithlihi yeniru la narona niru yalla shay'u la narona niru yalla lu melni mom amul wa ñu jafé dëgg la nak mom ay ji ndax misla ta ñu bokku lu ñu dox ta da fay melal tasbih misli non bu ne won sulayman ka galay wala sulayman misla galay ñaari jumla yi xamna ne ñu jang luqa ñom cheikh galay ñoo ñu ma dañ na ci jappale xamna ne ka ak misla ñom ñaar dañu bokku lu ñu dox yalla jital lay sa tek ci ka tek ci misli ci fay manam kon ci olof la narona bu amono lu mel ni yalla amut lu niru lola waaw bu amono lu niru yalla lu niru lola amut amul len lu niru lu naro na lu yalla laysa kamithlihi shay'un waxul ne amut lu niru yalla de amut lu niru yalla dara waaw lu nakale deug la mom agar mom motax ulama yi nga xamne ni geustu ci walu iman ak yoy dañ ci sonu lol tabarakallah wax ci ay wax yu bare bare bare ci walu wo manam dañuy wax ne laysa lahu ta'ala mathilun wala nadhir la fi dhatihi wala fi sifatihi wala fi af'alihi fa huwa al-wahid al-ahad al-fard as-samad mune yalla amul misal yalla amul nawle du ci jëmum ci du ci melam yi du ci jëfam yi mom kenn la mom ku yëkk la mom la ñepp yaakar te yaakarul kenn
ibnu khutayba mu ne al arab tuqimu al masal maqam an nas masal la yuqalu lahu hadha manam kunu liman ken duko wax wax ju melni manam ana la yuqalu li hadha ken mu wax ni lolou gis nga won tam wax ni ñun teug wo kenen teug nonu kenen teug nonu ba ñen ñu nak ci ñam jëm ta andi ay wax yo xamne bari na lol tabarakal yalla dal laysa ka mithlihi shay'un wa huwa as-sami'u mom moy aji deug ji al-basir mom moy aji gis ji mom subhanahu wa ta'ala laysa ka mithlihi shay'un suratu sura aya fukku ak ben kan moy yalla yalla lahu mom مقاليد السماوات تابي أسمان موخير والأرض تابي سوف موخير موتخ موي أبدي تو أم نم أمي مويت تو نك نم نك من جانا جس أبدير بغت يالا واتي كتاو بوخم نواتي بكوان تأي أب نخلال موخير لليكم تياكم تنين مقاليد السماوات نوكو تسين لخو والأرض يالا نك له موم مقاليد السماوات مفاتيح قزائنهما من المطر والنبات وسائر الحاجات يالا يبسط الرزق مويات الورثة لما يشاء تكون مويات لكم ويقدر موي قنفور شجد تكون مقامنا قنفور ورثة موغن تيو يبسط الرزق مويات الورثة كنت لندف أم أم أي مليون بري اللول لما يشاء تكون ويقدر ما يقمت لي أن توتي ويقول لك مخمبا لمباركيل لن لك مياتل الله منك باركيل لي باري لك ميناو ويقول لك أن توتي لك مباركيل من كادف باري بل يبسط رزق لمن يشاء ويقدر أم من يمخمن بسن ورسل ياتو نياقل أم من يمخمن قمن بسن ورسل قاتل نياقل يوم لا يبكي أن كنين متعو دفل الله من يخمن مبنتيو إنه هو يالله بكل شيء عليم يعني اللي بلاهم xamna ci wursugu yaatu yaq diine xamna tursugu yaatu di doxal diine xamna tursugu xat yaq diine innahu bi kulli shay'in alim yef la xam motax kum jox tuuti sante yalla rek kum jox lu bari sante yalla ndax kenn ku ne nam la joxe nu la lay wutale ay bëgg bëgg kum jox saldu bu mat dalay xamal la ñu bari ñu lay laaj lu bari kum jox saldu bu ndaw nga xam ñu tuuti kum jox auto fi nek ni dalay yokal seen soxla seen fu nek da nga fa dem ba nak mut fokal gaay ali te mut ñu koy top to ko def yef mu jur la bare bare bare kon ñu tax suñu baram ci ay fuk ak ñaar jeglu suñu mbokk yi dañ soxna ci tabarakallah ni na ma sante yalla subhanahu wa ta'ala di ci ñu tan bi sallallahu alayhi wa sallam dañ suñu ñu ci katanu borom bi nga xamne mo ñu baxé ba ñu delu ci waat diko ñaan yalla ñu yokal lolu yalla ñu boole tawfiq.